هيك عصام ما تقدرك أتاوك لا بيننا هيك يلم هد جمدان دينات عادر إكران قطع إيكا هاري دوار دديكيان من دان نجيز من داني لوكي كوهي هاري عادر دينو أكيلا بيدراي